0: شيشي وانا فوق انك ايك حمش
1: كم في سبيه تفهمني اخوف الاخر What do you mean by coming up next up?
0: FMEG 104.8